0: مشهد الحياة كلها
1: gli occhi porvici
2: sotto gli occhi
1: ti ritaglio
0: ti ritaglio il profilo
1: the sick gaze
0: could heal
1: not to cross
0: شحال
1: where to stay
0: gli occhi porvici
1: شحال ديال الخط
0: linie
1: شحال
0: line
1: porvici
0: شحال ديال الخط
1: linie
0: شحال
1: line
0: not to cross
1: شحال ديال الالوان
0: شحال ديال الاسود
1: شحال ديال الجروح
0: شحال ديال الحدود
1: شحال من حياة
0: شحال من مرة
1: شحال ديال الوقت
0: how many lights
1: how many colors
0: how many colors
1: how many lights
0: how much time
1: شحال ديال الوقت
0: شحال ديال الوقت
1: how many lights
0: how many colors
1: how many colors
0: how many
1: colors
0: how many lights
1: مردوي في الرماد
0: شحال ديال الشهداء
1: شحال من مرة
0: شحال ديال الوقت
1: مازال
0: شحال ديال الأذان
1: how many lights
0: how many trees
1: how many rubbles
0: how many lights
1: how much time
0: still
1: شحال ديال الوقت